0: رجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟
1: ما تخافي هلا بتحسن.
0: فوت تلقح شوي، ارتاح تكن طلعت الطبخه.

0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات،
0: السماوات،
1: ليتقدس
0: ليتقدس
1: اسمك،
0: اسمك، ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: أعطنا
1: أعطنا
0: خبزنا
1: خبزنا
0: كفاف
1: كفاف
0: يومنا،
1: يومنا،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: وخطايانا
1: وخطايانا
0: كما
1: كما
0: نحن
1: نحن
0: نغفر
1: نغفر
0: لمن
1: لمن
0: أخطأ
1: أخطأ
0: وساء
1: وساء
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: التجارب،
1: التجارب،
0: لكن
1: لكن
0: نجنا
1: نجنا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك والسلطان.
0: السلام
1: عليك
0: عليك
1: يا
0: يا مريم،
1: مريم
0: يا
1: يا
0: ممتلئة
1: ممتلئة
0: النعمة،
1: النعمة،
0: الرب
1: الرب
0: معك،
1: معك،
0: بارك
1: بارك
0: أنت
1: أنت
0: في
1: في النساء،
0: النساء، مباركة
1: مباركة
0: ثمرة
1: ثمرة
0: بطنك
1: بطنك
0: سيدنا
1: سيدنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح.
1: المسيح.
0: يا
1: يا
0: قديسة
1: قديسة
0: مريم،
1: مريم،
0: يا
1: يا
0: والدة
1: والدة
0: الله،
1: الله،
0: صلي
1: صلي
0: لأجلنا
1: لأجلنا
0: نحن
1: نحن
0: الخطأ.
1: الخطأ.

0: أنت أنطون مخلوف؟
1: نعم أنا أنطون.
0: مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟
1: بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة.
0: هيدا أوامر المير.
1: نحن بأمر المير بس
2: بكون يرتاح وبكره بيلحقكم.
0: بس معي هلأ.

0: هنا بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟
1: حكينا لك معه قال بده وقت تفكر إن شاء الله خير.
0: ممنونك يا أبونا كتر خير.
1: معي فكرة معي.
2: باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب.
3: يا هلا يا هلا يا هلا.
4: شوف يا هلا يا هلا
3: حبيبي. شوفني مش امك
4: اختي جات امي.
3: ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي انت.
5: وينو حنا؟
4: نزلي عبي مي من العين.
5: وردي
4: بعدها اخدي على خاطره مني.
6: تفضلوا تفضلوا خدوا ارتاحوا جوا خدوا.
5: وردي وردي
6: اهلا اهلا اهلا تفضل تفضل ارتاح.
5: وردي وردي هيدي انا يمي.
6: كان حود طولتوا الغيب علينا هالمره شغلتولنا بالنا.
7: ما يشغل لك بالك اخي طنوس. بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كتير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك. وبس تخف الثلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحه وتنقايه وزرع. لك العمر بيخلص اخي طنوس والشغل ما بيخلص.
5: عم لحود اهلا وسهلا. اهلين
0: كيفك يا حنا؟
5: منيح.
8: اشتقت لك يا وردي اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانه مني وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكم. يا ريت في اخدكم كلكم تعيشوا معي.
9: خيبونا مكاجوس
10: شو قولك؟ صار من بارح الغيبوبة.
11: مثل ما قال لبريد

0: يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته.
1: عوافي يا شاب، أنت من بقى كفرة؟
2: نعم مور.
1: فيك تدلني عباية المرحوم بوحنا مخلوف؟
2: أنا ابنه صغير، أهلا وسهلا فيك.
1: أنت يوسف؟ اسم الله عليك، صرت شاب. أنا أبو علي، أنا وبيك كنا أصحاب من زمان، وأيام كنا نترافق سوا. رحت مرة واحدة على ضيعتكم من 9 سنين بالليل، الله يرحمه شو كان محب.

0: قوم يا فولاد.
1: هيدا لو من اول الضرب عم بيحوي نح بضل عامل حلو ساخن.
2: إيه هلا منشوف اذا مزبوط.
0: انا بساعده سيدنا، انا بساعده.
2: خلينا نمشي يلا.
0: شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبايل مننزل حمولتنا للساحه وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع تبقى كفره وبترتاح بالبيت.

0: طيب وحنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحمولي. ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل على ضيعنا بكير.
1: خيب علي صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما الامك

0: إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابن الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني.
1: بس نوصل. أنت خبره يا أبو حنة. أنت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله.
0: حاسس إني مش رح أوصل.
2: يا عذرا سلمتك روحي.
1: لا وصلنا على الطريق. قربي انتون انتون انتون.
3: ليلتها مغفيت كل الليل ولا نسيت ولا كلمة قليها.
4: وأنا يا عم بو علي هيدي أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيي.

0: شوفي شو بكون؟
1: هذا ابو يوسف شافنا انفال كلب الجعار علينا.
2: لا شو مأزي كل شي استحقنا البان حمص
3: رح عينه شو لايقه.

0: لك كيف شبشبت بعد الجائزة؟
1: الله يرحمك يا أنطون.
2: وإيش يعني؟ لازم المرة تموت ورا جوزة حتى لو كانت بعد صبية.
1: أي والله والله، ليه بقتلوا اللحوت بدت الخوري؟
0: من زمان ما عدش لحوت، صار اسمه الخوري عبد الأحد.
1: بعرف بعرف.
2: مش قليل، عروسة الحنة مثل القمر، الله يوفقه بيستاهل.
1: اخته كونت جوزة أبي بشهر ونص، مش من زمان.
2: يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف.
3: بعد الدنيا بألف خير.

0: عيوقة لزق عيوقة لزق. بس بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا.
1: عويسي
0: يا هلا.

0: مليك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، معك
1: شمس العمر ولت على غيابها.
2: صار لازم نرجع تكون وعيت غالية، صار وقت لدعتها.
3: سلام ديك.
4: صحة وهنا يا يوسف.
0: نفخ طيبة بعد الأكل.
3: تعرفني ما مستطيبة.
0: بعرف، بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها. لثلاث سنين مجوز مبسوط مع مريم.
3: ان شاء الله بضلك مبسوط كخيي.
0: يوسف اللي أبدأش بيعرفش الطعمة. اش قولك سيدة؟
3: سيدة بنت كتير طيبة بس مش إلي.
0: انت اشتلعت قديش بدي اياك؟ ناطره منك ولنه اشاره؟
3: الحياه زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا.
0: الله يرحمه وينجينا.
5: سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟
6: انطون ابن الياس،
5: ابن 20 سنه، ياضي عين الشباب.
3: اسرار الله ما فينا نفهمها.
6: قبل ما نفهم خليني نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الاصفر يقشنا كلنا.
3: يا محلا يا بغنطوس.
1: سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر ولت.
3: نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها.

0: يلا يا خالي، شو بتوصونا؟
1: الله معك يا خيل، ما تخليناش نشتاق لك.
2: خالي، شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امك.
0: يسلموا ايديكي وايدين امك.
1: سلم لي على خالي بونا غصين.
0: وصل سلامك. يوسف وين؟
1: عنيس هالزرعات بشارة دهلو اليوسف.
0: لك حنا خاطر عبالي قلو اليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر
1: يا خيلي، قلبي ناقصني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش.
0: ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف، كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير.
3: ايه خالي، من كل بد لحظة بس تهي حالي.

0: مرحبا يا أخ، شايفك ظهر مدير بكير. شو غير وقت الصلاة اليوم؟
1: لا، الصلاة ما خلص وقتها.
0: منيح، جاي من بقى كفرة وعطلين هم أوصل على الوقت.
1: انت مستعجل توصل وانا مستعجل فل.
0: ترك الدار خيي؟
1: صار لي فترة بالابتداء، كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل، تعبت.
0: مش الحياة برا مش هيك؟
1: لا اكيد مش هيك، برا ما في اوامر ما في طاعة، بشتغل ساعة ما بدي، بصلي قد ما بدي.
0: الحرية احلى هدية يعطينا اياها الله، بس لما يدعينا على الدار بنترك له اياها مبسوطين.
1: الحكي اللي عم تقوله هين كتير، صعبة كتير صعبة.
0: محبة يسوع ما في شي صعب.
1: الله يرزقك على الدعوة، أنا مش تعبت.

0: شو طالب من الدائرة يا يوسف؟
1: جاي أطلب مجد الله وخلاص نفسي. أنا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة إخوتي الرهبان. وبركتك يا ابن الرئيس.
0: مدام استعدادك طيب أهلا وسهلا فيك، والله يثبتك بدعوتك. بنا دانيال بهنيك بيوسف.
2: قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه.
0: إذا سمحت بنا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟

0: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك
1: وكم مثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي.
0: ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي.

0: Yosif! Yevni!
1: أمي ما بقاش تعز بتجي. صبا قلت لك على البيت مش راجع.
2: البيت مش تقلك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا.
3: خي يوسف برحمة بي رمانا على البيت.
1: أختي أنا بطلت يوسف صرت شرب ضل سكريم بصلاتي.
0: طبر أمك إذا حاسس إن مناش دعوة ترجع معنا على البيت، وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك.

ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجنا من الشرير.

0: الله، دايما مع الله، دايما مع الله.
1: برخمور بن الرئيس، مجد لله.
2: دايما لله. خير يا ابني.
1: معلمي بن الرئيس، انا الاخ شاربل، هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا.
2: فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت.
3: اخ شاربل وين؟
4: معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح، واخذ اغراضه معه.
0: بدي ابعد عن تجربة عن الشر.
2: معك حق يا ابني، بس انت بتعرف اذا المبتدي فشح، يعني اذا ترك ديره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع اي دير تاني يستقبله. بس انا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام تسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية مع اختك المبتدئين.
5: محروق قلبي تشوف ابن شرب البون الرئيس وطلب اذنك ورضاك.
2: اختي انت عارفة انه الاخ شرب الندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن اهله وضيعته تيكون كله راقي.
5: بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس ايدك خليني اشوفه ولانه مر.
2: اعوذ بالله يا اختي، انا ما عندي السلطة لا اجمع ولا فرق ام عن ابنه، رح ابعث لك حدا يشوفه.

0: شلبل يروح أمك.
1: أمي
0: خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك.
1: ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما.
0: ما تقول حاسة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، يوسف خليني ضمك لصدري بعد مرة.
1: يمي

0: Mal mir Mona Lisa. Mona Habis.
1: Ach, Schabel.
0: Ach, Schabel.
1: Ach, Schabel. Ach, Schabel. Ach, Schabel.
2: خير ان شاء الله، شو القصة؟
0: أمي يا بونا ليشا، أمي كانت هون، أنا كنت كثير قاسي عليها ما خليتها تشوفني.
2: قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي قوي قلبك.

0: بسألك شيء، بدي أحكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمجد الله.
1: أنا راهب بتداير فيها الفضائل كلها
0: وأكثر من هاك. الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل.
1: حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟
0: ما كل عمرك تقرأني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير على قلبي. بدي منك يا بونا نعمت الله تنقل الأخ شربل على دارك في فان مع الأخوة الدارسين تيتهيأ وصير كاهي.
1: شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة مار إبريانوس بكفيفان تيجمع العلم بالقداسة.
2: تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس.
3: خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟
4: لك ايه، اليوم بالتحديد فيش 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطان الشاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغصة وهجرون على بيروت.
3: وضحايا، راح ضحايا؟
5: يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا فكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون.
6: عايش نحن عتلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبه رح يقلل عقله حسبنا كم سيجاره.
7: القصه انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنه.
6: منصير مثل خوري يلي ضيع شبيته، قال منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخيني يا عم دخيني.
8: معلمنا امبارح ندبر مع مطلق، هي ما تبلش شي عن الارض اذا ما انتهى بالسما.
6: وبيقول كمان بنفس المعنى، ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما.
9: بس لعم تشوفوا بالرهبنه لا له علاقه لا بالقداسه ولا بالمثاليات.
5: لازم نعرف نميز بين الحياه بالرهبنه والخلاف على السلطه بالرهبنه. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنه هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه.
2: الهيئة عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط.
10: بونا، كلمتك الشاطر بيخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية؟
2: امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا.

تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش الإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي

0: بونا الحبيسة. بونا عرفتني، أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي،
1: لازم تتغذى حتى تنشط. اعمل معروف، اعملوا لي أكلة شوربة لأبونا وحط بقلبها حبتين خضرة.
0: لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه.
2: عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟
0: نتيجة إرهاق وتعب وقساوة على حاله كل هالسنين.
2: صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان.
3: معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشوربة.

علمي بونا شربة كرمال الله. تفضل. بونا الريس بذاته وصاني انه لازم تاكل.

0: خي جنادس انا راح اجيب لك حجار.
1: معلمي بونا شارب انا بساعدك.
2: خي جنادس راح العمر خطيرنا.
3: يا خي جزورو شريعة ربنا بعرف ايش بينك تاكل خبزك.

0: حنا راح يصير الظهر. عمول معروف وصال جبنا الغدا من الدائر.
1: لك ايه يا عمر دينك؟ لك هيدا حكي.
2: على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا.

0: الله يأجركم يا شباب. خلص النهار.
1: كمان اليوم السينال أبونا شرب طول النهار بلا أكل.
2: وطلعوا يربي شو لنا كل شافح صلنا سليب أخنه ونطورا لليودي مومون.

0: 30 ميلا والدماء تسيل من رجليه وهو صابر يقول ما أطيب العذاب في سبيل الله.
1: مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دار مارز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة. ايه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا، رسالة تاني بسب فينا. ايه بسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟
2: صم الله يرمصهم. شقيت اشك
1: بيدفش رئيس الدائرة، بيدفشو هون. طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، نزلت فيهم خبيط وبلمح البصر كل واحد من

0: عملنا فك الزنار عن خصر ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صار يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة شو بدي خبركم من كعب الدست. جربون الرئيس يهدينا بس افش فايدة. خلصت القتلة هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ.
1: ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم.
0: بس هو كمان ما قصرش فينا. اول ما وقع من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر. فاتوا علينا، ربطونا، اخذونا اسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصنين.

يوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل اديرة جبيل وبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من اديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين.

صبنا لهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طمينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات، ما طشنا فيهم.

خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبة، بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحنا اثنين ثلاثة منا كان معنا بوريد، وهي المعركة دايرة. بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروته. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري. برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت. كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان، حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة. ضربت العسكري الكعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض. كفيت عليه كم ضربة، بلتفت بلاقي خي ازحية

0: يكون خض أو مصاب بركض لحده بسنده وبهرب أنا وياه. وهيك كل واحد من أخوتنا الرهبان خلص واحد أو اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم.
1: والرهبان اللي ماتوا
0: رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبة.
1: والعسكر
0: احتراما للموتى حطيناهم بجورة وطميناهم.
1: وخينا سمعان
0: اخوتنا اللي من دايرك في فان اخدوه معهم لانه قريب.
2: مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب،
1: شفتوا؟ صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال،
2: كمان سببنا لاخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارون منا.
0: الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير.
1: مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا.
0: بونا شربل، برأيك نحن طايعين يا ما خارجين عن الطاعة؟
3: أخوتي، يسوع بيقلنا بالإنجيل لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال.
4: بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا قلنا حق نطالب بحقنا.
3: يا خي، ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي، نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا

0: خي فرانسيس إذا بتريد عبي لي سريجي زيت.
1: هلا بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين.
0: اغفر لي خيي كرمال المسيح.
2: عمي بونا شربي اعطيني السريج، بس يروح الأخ فرانسيس أنا بعبي لك اياه.
3: ايش من تعمل؟
2: ما خصكش، هيدي مسحة.

0: معقول؟ معقول؟ المايه بتدور؟
1: ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول معقول شو
2: سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج.
3: وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى.
1: ايش عم تحكي؟

باركني خيبونا شربة. الله يقدسك ويرزقنا شفيعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل الحبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا أعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدايري القدس قبل عام ونطلب إذنه وبركته؟

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الأب والابن

0: طبخ يريش شرابه لانه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بحب خينا ريش بإرادته.
1: نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله اعطانا اياك بركه.

0: مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟
1: اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لابسه اياه باجري.

خشيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس، بدي اعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس واطلب الغفران. تخيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة، بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبهم. بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعائلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس، وحدي خايفة وضايعة، الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا ابونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي اعوض عن حياتي.

0: راح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة.
1: ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أخفت

0: المجون الحبيس بالرئة.
1: معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟
2: صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته ضاق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس.

خيرتي. بدي اقلك انا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا ابونا شربل، بس كنت مصالحة بعيلتي. هلا وجودك هون حد أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يد

0: هي بطرس، قوانيننا الرهبانية تفرض أنه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا إياه إذا بتريد.
1: لا يتناول الحبيس طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون.

صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكم إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر نط مثل الطائرة حصانك، جيبونا الحبيس تيصلي له.

0: بونا شربت شبيك المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل.
1: سماح سماح عم بيقولوا مات.
0: مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟
1: خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات.
0: بنا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان.
1: ما عاد في لزوم كفي معكم لأنه المريض توفى.
2: خيبونا.

0: شربة، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس.
1: شبابك يا ابني تركنا بكير، ليش يا الله ايه
2: ليش تأخرت يا ابني؟
3: ايه ساعة عملت؟
2: الساعة 9.

0: اش دار؟
1: صاحب نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة.
0: بونا شربل.
1: روش روش روش نشوفه. يا حضرة دخيل شايك.
2: بونا شربل. خيي بونا شربل. بيك شي صار لك شي؟
3: لا. ايش صار؟
4: ولو انت ابونا شربل، على القليل كنت طفيت بدلي وشراشي.
3: ليش؟ ايش صار؟
4: منين الحريق؟
3: ان شاء الله ما صار لكم شيء.
2: الحمد لله على سلامتك خيي.